هلو كما تسلم تسكريتنا كربان كاسينا وكما تشوي ما قنر طوينا كام بي ام كام ساسيب تشوي خلات كليا كام أبي سلام تسكريتنا كام بي قشوي ما قنر طوينا كام بي بوينس نوتشي ساسين كتسكري القنطانيين تشترسانا هلو كما تاوير بورتوين شارون تسينا كوكين كراكيم Ayo kama triwasana kambi chuktata Kuliakam Verónica Gutiérrez Gómez Kaisa provincia Camacho municipio de Carabuco